دن دن دن دن دن هديك دقاهي اختي يا عيني يا تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هديك دقاهي اختي يا عيني يا ليح ليح مول صحت نايفو هديك دقاهي اختي يا عيني يا قال قلت احنا وشرب غير زعف هدق دقاهي.